ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان هذا